وسحبه، ولما سأله الجدع أمزع عقله وصحبه وقال له يا عم انا اشوف من غفلك روح له، دي المادة اللي في الدستور بشم ريحة وبخور في نصاب طول لا تحمي اي كحول.